0: something like the whole hospital is not recognizable anymore. Emergency department, the neonatal intensive care, everything is burnt down. There's nothing left of it.
1: بصبيحة اليوم التالي وبكل وقاحة يتصل ما يعرف بجيش الدفاع الإسرائيلي ليقول له لقد تم تحذيركم بالأمس بقذيفتين. المكان الوحيد في العالم الذي يتم تحذير الناس فيه بالقذائف هو قطاع غزة.

0: ناس حرام يا العالم. شوف العالم كيف فيها.
1: هذا المكان الذي شكل ملاذا آمنا للنساء والأطفال الذين هربوا من القصف الإسرائيلي في محيط هذه المشفى، والذين اعتبروا أن هذا المكان ملاذا آمنا.
2: أمبارغو ألتيندا يا دا كوشاتما ألتيندا شفا هاستانسيندا شهيد أولانلار شكرلار أتشيب دكتورلار و همشيرلار جوميودولار يهوديلار شفا هاستانيا جيتشينجا إهلال إدينجا أو توبرا تشيكارتيب أو جسدلار غوتوردولار بيسورو. Ne yaptıkları tabii ki bilmiyoruz. Ulanın hürmeti de yoktur Yahudilerle.

عاملين كل هدول الناس شو عاملين؟ شو عملنا احنا؟ شو عملنا؟ شو احنا مقاومين؟ هيني انا مقاومة، شو معي؟ انا طلعت من داري هيك.